ليجلس نتحجم غدف يخدام دقلي دورة دب موهي دب لين خلكي جمراجي توبا فتنيل تيري كر أمدي مستقبل.

0: بجيل مهتنا كاينو بغنتي وجهي خلا تم جابي برامبا
1: يا يا يا
0: بجيل مهتنا

ناتنا مام الحاج مالك تاو باصل الناس يلا خمناكم دي غير بي متال بلاس جانجي سي غاني بيان لين بكو

لك قبل الشمر. مالكم بفرت الدور وكل جودين لتشين جو في ما جو قد مرم.

القدره فات القدره جاي هذا ستوي بندن بندن يا قدسه بندن قدسه فال يا مزاب مني يوبن جور ميم واي تور وانغن جور agro ka kadizatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way mam wayul tour ma nga cior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne

0: بشرات وقالوا جلال موج مهم قري اليو بين ملارو بات ورور هاو بوي سنقوم قربا تو إنا مريب سمبركي باتو ديقول تريج تيونجل فين دادو نياجي يني سوكما نابو قول جوتن كانا تمال قلي بامو قربا sambay sar sambar jamare malada hamat wada bi penak wallahi fulbe no bayno chogo jini en wotru fof suuji wadde boral fulbe nane do bawdi tagadi alla moyta dana biji hawal hawlo jid kawl ta ko tamal galle fu mun
1: alhaji mahmud alhaji sambal lewel pend malik modi sigin bi alhaji mahmud alhaji mamad pa mari handi ko urur daaka dani ur male was ur daan taabde
0: sanne sanne sanne allah halimu gomide ko golle
1: yettuma sah

ما بيدو فال فرلب ما بي قطي مير برم تبرا انگا دي كرمي تاو باني امو سكرو يتو دوم كمبي يا دوم رب دال تامو كمبي يا رين اللبير برم يامي كمبي يا رين اي تامو كمبي يا ستلنا غين اي امو فاتم امو kulu nafsin saqatil mawti fabul munalefan murcham batim sey minel dipe ak ndon di cham batim sey ak ndon

جبرم خبر ما جبرم تلاجوم تسجوم Yeah, there ain't no labor, no yeah, no

جريان أبويان أميزيان يعندكم مجانكم ببال اللورو ببو مختار ببجيب ببو سوغين جو بجو ماتين دمجنان جاسو ماريالا تاكنان لسويا ترو بجايو بروكلي

يوم سدبو فدي على مدار دي هي دي بسنت ما مهر برغناني كاد كرت الله مي جلب جبني مغلا مي جلب سيبو ما انا ماشي دي مارسي سام بدن بالي متا طالب على سيد بوبنا كل فوق ما دار كان غلا مي جلب كذا بودن ما ماشي ناجي كالس دي كان هو فوق دي تشوت دي كذا لو بيصفو دي ده ما هذا انا يتو ما يوند والتاين nalo kemi dal de hande wo jayna on farba guwa wulu farba guwa wulu on ngite dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jawon noro haru fudu hadiso nan jigon jombe de jeldu man ta kaljeda debbo woni gro bone yodi jigi ma gele bonna tay mida kuma kaljeda sam so wala ci holel melo besna ta ko jengel melo so yidum mo yida dum ta ko gando melo mo ne halna mo noro Allah ta ko gawo melo mo fa ta ko bi lesi melo mo jibina furtanji ta ko tuddo do melo ne rena mo ta ko demti do melo mo reno ya be gimi nyoro be jiso dum ko cedo mar jemo ni haa debbo so woni gro bone sakkata lamido.

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيشا واد كومبا
1: فاطمة تبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارو نول فودو سدو وادي وجنر مبودو في اند محمد رسول الله ان نادو
2: مريم
0: وي باغ مريم اسام بلا دان غاندي او وي تيمت جوي مودال باركا وي جوجينر دي باندو محمد رسول الله ان نادو وادي مانا تيمت جوي lay kone we madam debu jaw we fudore bandi do

وحكام مالك الكرن كنوج وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سعد وحكام الحسن وحكام عبد الله بن هريره